0: فاعبد لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا

الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك.